بالخوف في زمن الرهو تبكي الأحوال والإسماء تلوح في الزمن الرهو وتلدي بسمعها الأسماء كيف أدعى الزمان فيما قليلا تزدري نظرا للصفراء عسائل الظهور في كل صوب وإذا سرت